قولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة، من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

الجناح يا نسمة الصباح أمطر الجناح مليت جونا بالبشرى والهنا يا نسمة الصباح أمطر الجناح يا نسمة الصباح أمطر الجناح

يا ساحر العيون يا ورد عالغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى يا ورد عالغصون يا ساحر العيون.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

لأصبح مفتونا معنبي حبها، لأصبح مفتونا معنبي حبها.

حجازية العينين نجدية الحشا، حجازية العينين نجدية الحشا.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.

0: بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبين حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس.

الإحساس الحقيقي بالرفاهية، واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

وتسعين قبلة وواحدة أخرى، وكنت على عجل تعلق قلبي طيف لتن عربياتا، تعلق قلبي طيف لتن عربياتا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

صباح الخير، أسعد الله صباحكم متابعي عدن الغد في كل مكان، وأهلا بكم إلى صباح جديد وإلى بدايات جديدة ننطلق منها وتكون رسالتنا الأولى نحو الحياة. ننطلق

0: نناقشه معكم ونريد أن نستمع ونريد منكم أن تتابعونا وتشاركونا آرائكم. وهذه تصبيحة خاصة لمخرجنا ناصر فائز ولكل من يعمل في هذا الصباح وفي مقدمتهم ديانا سلطان.
1: يا صباح سلام يسعد صباحك يا خديجة ويسعد صباح زميلنا الجميل ناصر فايز ويسعد صباح كل المستمعين. أنا حابة أقول لكم في بداية الشهر صباحكم حب ورد ولوز بمناسبة يعني أول يوم من شهر تموز. وأنا مش عارفة ليش هذا الشهر يعني أحبه كثير كده. صح إنه
0: ربما يكون أجواءه لطيفة كده ومحببة في غيوم وأمطار
1: إن شاء الله. اليوم خرجنا وشفت السحاب ولا
0: بداية أول يوم شفتوا كيف
1: الحمد لله يعني
0: منخفضات جوية
1: منخفضات جوية يا ناصر. ناصر يقول لا يوم مميز. تمام يا ناصر في نهاية الحلقة أكيد ما رح ننساك. وأيضا
0: لأنه يوم مميز وأحب أن ننوه السادة المتابعين إلى أنه تترافق مع الأول من يوليو انطلاقة دورة برامجنا الجديدة التي تستمر معكم لفترة طويلة. ونتمنى أن نكون قد وفقنا فيما طرحناه من برامج خلال هذه الدورة الجديدة
1: إن شاء الله يا رب. يسعد صباح المتابعين وأصدقاء البرنامج خصيصا الذين يتابعون ويستمعون لنا عن تمام الساعة 8:30 على ترددات عدن الغد 9:59 وكذلك 8:99 لكل من يمر ويشاهدنا ويعلق بلطف جميل كجمال روحه وطبعه. نحبين أيضا نصبح عليهم واللي يعلق طريقة شنيعة ما هو إلا يمثل نفسه. نعم في بداية هذه الحلقة مستمعينا وبداية جميع حلقاتنا بيكون معنا رسالة صباحية خفيفة واللي هي اليوم موضوعنا.
0: حبينا تكون رسالتنا الصباحية يا ديانا هي مختصة بالجانب الصحي أو بالأصح بالجانب التوعوي ألا وهي الإفراط في الاستخدام أو في تناول الهواتف أو الشاشات بشكل عام. نظرا لانتشار التكنولوجيا واقتحامها حياتنا من أوسع أبوابها تحولت من أداة مساعدة إلى رفيق دائم يرافقنا في طول يومنا. ومع هذا الإكثار من استخدامها نجد أن الكبير والصغير لا يكاد تخلو يداه من استخدام الجوال بشكل مفرط. وكثرة هذا الاستخدام يؤدي إلى الإضرار بالعين، يسبب عدة مشاكل في العين وفي النظر منها الجفاف الحاد الذي ترافقه والذي له تبعات فيما بعد على صحة العين بشكل عام، حيث أن الجوالات والشاشات عموما يصدر منها أشعة زرقاء وخصوصا عند استخدامها خلال الليل أو في الظلام الدامس تؤثر على العين وتؤثر على نظام النوم بشكل عام.
1: صحيح عزيزتي خديجة زي ما أسلفتي أنه للاستخدام الهواتف الذكية في زماننا هذا أصبح مضر جدا. البعض لا يركز ولا يعني يدرك مخاطر أنه فقط تستخدم شاشة صغيرة طوال اليوم تؤثر على عينك، تؤثر على حياتك، سلوكياتك، أيضا على عاداتك اليومية، علاقاتك مع الآخرين وبأسرتك بشكل فظيع جدا. يعني أضراره مو بس على صحتك كمان على علاقاتك الاجتماعية. استخدام الجوال أصبحنا اليوم نراه على الصغير والكبير بأي عمر، حتى اللي عمره 3 سنوات يا خديجة جالس يستخدم الجوال.
0: ولهذا انتشرت بين الشباب والأطفال مرض قصر النظر.
1: نعم يعني بتروحي تشوفي بعيادات النظر أو بعيادات العيون الكثير يعني الأمراض. والمشكلة أنهم عندهم شباب يعني مش كبار بالسن، لا شباب عندهم أطفال
0: شباب أو شابات
1: فعلا. لماذا؟ بسبب الإكثار المفرط من استخدام الجوال. يعني 24 ساعة بيد الجوال مش قادر يعيش بدون جوال.
0: والمشكلة مش فقط بتقتصر على أمراض العين وإنما على أمراض الجسم بشكل عام. القلب، الدورة الدموية كلها بتتلخبط عندك أثناء جلوسك لفترات طويلة على الشاشات وعلى الجوال. كمان أحب أقول لك يا ديانا إنه شركات التطبيقات عملت على دراسات حديثة ودراسات مكثفة نفسية من أجل إدراج ألوان معينة وأشياء معينة ضمن برامج

0: جهة تعمل على جذب العين وبالتالي تجذب إليها المستخدم حتى يقعد عليها لفترات طويلة
1: فعلا.
0: وهذا يؤدي به بالأخير إلى الإدمان
1: فعلا، لدرجة أنه فعلا زي ما ذكرتي خديجة أنه أصبحت هذه الشركات يعني تراقب هذا الخطر على المستخدمين، الإفراط الشديد لهم، لدرجة أنه المتصفح جوجل اللي بتصفح جوجل لساعات طويلة، جوجل يعني أو شركة جوجل بالأخص يعني وضعت لك يعني عرفت أنه في إضرار، في أضرار،
0: في أضرار
1: فعلا. إيش كانت ستسوي يعني تخفف من هذا الضرر نوعا ما، أنه إذا شافت المستخدم يستخدم المحرك لفترة طويلة خلال هذه الفترة الطويلة يا خديجة تظهر له صورة قط على المتصفح. أيوة
0: أيوة.
1: يعني لدقائق أو خمس دقائق أو المهم دقائق معدودة علشان المتصفح نفسه أو الشخص يرتاح. هنا يقول لك المتصفح وقف أهل البحث، وقف قراءة يا جماعة، انتبه لنفسك إذا أنت مش قادر إنه خلاص مع الإدمان أصبح الإنسان مش قادر إنه يمسك نفسه.
0: ومن هنا أعزائي المتابعين تنطلق رسالتنا الصباحية لهذا اليوم، أريحوا أعينكم وعطوها مساحة كافية للراحة.
1: نعم.
0: فالعين كنز ثمين يجب أن نحافظ عليه.
1: صحيح، برغم أنه الرسالة شوية قصيرة فحاولوا قدر المستطاع أنكم تبعدوا عيونكم يا جماعة عن الشاشات الإلكترونية وخاصة الجوال.
2: أنصحكم أنكم تسمعوا النصيحة هذه.
1: لا أنا عن جد أطبقها الآن.
2: أنا أعطي للمستمعين الآن أنصحكم تستمعوا النصيحة.
1: وأنت أولهم يا ناصر. يعني شوف عينك يا ناصر.
2: شغل كله يعني في الوضع.
1: لا أجي يقول لك شغله كله، هذا مش عذر. يسعد صباحك ويسعد صباح الزميلة العزيزة يسرى.
0: ونذهب إلى فاصل غنائي قصير مع ناصر ونعود إليكم، فما تروحوا بعيد.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين لبداية فقرات عدن هذا الصباح وأولها نشرة الطقس. سنتعرف سوية نحن وأنتم على حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الأربعاء الموافق الأول من تموز شهر 7، ونبتدئها في المناطق الساحلية والقريبة منها مع العزيزة خديجة.
1: المناطق الساحلية والقريبة منها طقس صحو إلى قائم جزئيا، مغبر نسبيا، حار جدا إلى شديد الحرارة، ورطب نهارا إلى معتدل ليلا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والمناطق المحاذية لها، والرياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل الجنوبية والغربية، بينما تكون نشطة إلى قوية على أرخبيل سقطرى وعلى أجزاء من السواحل الشرقية.
0: نعم، أما المرتفعات الجبلية مستمعين طقس غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية الممتدة من محافظة صعدة شمالا حتى محافظات وهضاب محافظات لحج جنوبا، وتمتد شرقا لتشمل أجزاء من محافظات أبيان شبوة حضرموت والمهرة.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية طقس صحو إلى قائم جزئيا شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال.
0: ننقلكم لنتعرف سوية على بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في محافظاتنا الجميلة. نبتدئها في مدن المناطق الساحلية والقريبة منها، أولها العزيزة عدن سجلت العظمى 38 والصغرى 30، وحالة الطقس والرياح في عدن صحو غائم جزئيا كما نشوف في الأجواء حاليا، مغبر نسبيا، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، ورياح خفيفة.
1: هذا في عدن يا ديانا. أما المكلا بلغت العظمى فيها 34 والصغرى 29، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، حار نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: أما الحديدة سجلت العظمى 37 والصغرى 31، حالة طقسها تقريبا متشابهة كالمكلا.
1: وإلى السقطرى بلغت العظمى فيها 36 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار خفيفة حارة جدا نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح نشطة.
0: نعم، المخا في غرب البلاد سجلت درجات حرارتها يعني متشابهة كعدن، العظمى 38 والصغرى 30، وحالة طقسها صحو غائم جزئيا، حار جدا نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
1: ومن المخا إلى الغيضة حيث بلغت العظمى فيها 32 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة حار نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح خفيفة.
0: أما زنجبار في أبيان العظمى سجلت 37 والصغرى 29، وحالة طقسها متشابهة كبقية المناطق.
1: وإلى لحج مشابهة تماما في درجات الحرارة وحالة الطقس لزنجبار، حيث بلغت العظمى فيها 40 والصغرى 28.
0: قصدك لحج؟
1: لحج.
0: أيوة. نذهب بكم مستمعينا إلى المناطق الصحراوية والهضبية، وأولى هذه المناطق سيئون سجلت كعادتها أعلى درجات العظمى 44 والصغرى 23، وحالة الطقس والرياح صحو شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: الله يكون بعونهم. أهل سيئون. وننتقل إلى مأرب، حيث بلغت العظمى فيها 41 والصغرى 24، وحالة الطقس والرياح فيها صحو شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
0: نعم، أما عتق في شبوة العظمى سجلت 40 والصغرى 24، وحالة طقسها صحو غائم جزئيا، أمطار متفرقة، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، الرياح خفيفة.
1: ومن عتق إلى بيحان بلغت العظمى فيها 39 والصغرى 23، وحالة الطقس والرياح فيها صحو شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
0: إلى مدن المناطق الجبلية صنعاء سجلت العظمى 32 والصغرى 15، حالة الطقس والرياح في صنعاء صحو، غائم جزئيا، حار نسبيا نهارا، بارد نسبيا ليلا، ورياح خفيفة.
1: ومن صنعاء إلى تعز بلغت العظمى فيها 33 والصغرى 20، وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار نهارا إلى بارد نسبيا ليلا، والرياح خفيفة.
0: ذمار سجلت العظمى 29 والصغرى 12، وحالة طقسها كتعز.
1: وإلى الضالع العظمى فيها 33 والصغرى 20، وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية، حر نهارا إلى بارد نسبيا ليلا، والرياح خفيفة.
0: أما إب ولكل متابعينا من إب تحية لهم، العظمى سجلت هناك 32 والصغرى 16، حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا، أمطار رعدية، حر نسبيا نهارا، بارد نسبيا ليلا، والرياح خفيفة.
1: وأخيرا البيضاء العظمى فيها 31 والصغرى 16، وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، حار نسبيا نهارا إلى بارد ليلا، والرياح خفيفة.
0: في قسم التنبيهات والتحذيرات، نحذر الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الطقس الحار وشديد الحرارة، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل.
1: كما نحذر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية.
0: كانت هذه نشرة طقسنا مستمعين لهذا اليوم، المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قطاع الأرصاد الجوية في عدن. ونذهب الآن إلى فقرتنا التالية يا خديجة،
1: التي هي من أسعار الخضار والفواكه من سوق الجملة المنصورة ليومنا هذا الأول من يوليو 2026، ونبتدئها بأولى المحاصيل التي هي البطاطس، حيث بلغ سعر 22 كيلوغرام في السلة من 12000 إلى 15000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 545 إلى 682 ريال.
0: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 23 ألف، سعر الكيلو تقريبا من 1200.
1: أما البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة من 20400 إلى 21600، وسعر الكيلو تراوح ما بين 850 إلى 900 ريال.
0: الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 3500، سعر الكيلو من 700.
1: أما البامية 8 كيلوغرام في السلة من 9000 إلى 10000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1125 إلى 1250 ريال.
0: الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 12000، سعر الكيلو من 500.
1: أما الكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 14000 إلى 16000، وسعر الكيلو من 933 إلى 1067 ريال.
0: الخيار ولكل عشاق المخللات، الحقون قبل ما يرتفع، 16 كيلوغرام في الكيس من 12 إلى 14000، سعر الكيلو من 800.
1: وما تستمعوش طبعا لنظام الطيبات
0: إطلاقا يا جماعة، احنا يا الله ناكل. نذهب إلى البيبات،
1: احنا عندنا طيبات طبيعية
0: بالضبط. الحياة طيبات في بلادنا. يلا
1: وننتقل إلى البيبار، 8 كيلوغرام في السلة من 4000 إلى 5000، وسعر الكيلو من 500 إلى 625 ريال.
0: البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 18 إلى 20000، وسعر الكيلو من 800.
1: كوبيشة كبير الحبة من 2000 إلى 2500، أما الصغير ف1000 ريال.
0: يا سلام، نذهب بكم مستمعينا إلى جزء الفواكه في هذه القائمة، الموز 30 كيلوغرام في الكرتون من 10000 إلى 15000، سعر الكيلو في سوق الجملة من 500، سوق الجملة.
1: أما الباباي 18 كيلوغرام في السلة من 9000 إلى 10000، وسعر الكيلو من 500 إلى 556 ريال.
0: أما الحبحب للكيلو الجرام الواحد فهو يتراوح بين 500 إلى 600، والشمام للكيلو الجرام الواحد من 500.
1: وننتقل إلى قسم العنب، ونبدأها بالعنب الأبيض جوبري 20 كيلوغرام في السلة من 35000 إلى 40000، وسعر الكيلو من 1750 إلى 2000 ريال.
0: أما العنب الأسود 20 كيلوغرام، شوف إنه نقص من 50 إلى 60000، سعر الكيلو من 2500 إلى 3000.
1: وننتقل إلى قسم المانجو ونبدأها بمانجو السمكة 20 كيلوغرام في السلم من 20,000 إلى 35,000 وسعر الكيلو تراوح ما بين 1000 إلى 1750 ريال.
0: أما مانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلم من 25 إلى 35,000 وسعر الكيلو من 1300 إلى 1800.
1: مانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلم من 10,000 إلى 20,000 وسعر الكيلو تراوح ما بين 500 إلى 1000 ريال.
0: أما مانجو بركاني 20 كيلوغرام في السلم من 25 إلى 30,000 وسعر الكيلو من 1300 إلى 1500.
1: مانجو زبدة 20 كيلوغرام في السلة تراوح ما بين 20,000 إلى 30,000 وسعر الكيلو من 1000 إلى 1500 ريال.
0: التفاح 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 30,000 وسعر الكيلو من 1000 إلى 1500.
1: أما الليمون الحامض 16 كيلوغرام في السلة من 12,000 إلى 13,000 وسعر الكيلو من 750 إلى 813 ريال.
0: أما البلح المناصف 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 45,000 يعني تفاوت كبير، سعر الكيلو يتراوح بين 1000 إلى 2300.
1: وأخيرا الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 25,000 إلى 30,000 وسعر الكيلو تراوح ما بين 2500 إلى 3000 ريال.
0: كانت هذه نشرة صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري في عدن، إعداد باش مهندس أكرم محمد سعيد محمد يحيى. فاصل ثم نعود.

0: اهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحله القويه اليمنيه،
1: وعدنا اليكم متابعينا ومستمعينا في كل مكان، والى جدول رحلاتنا لهذا اليوم من خطوط اليمنيه ليومنا هذا الموافق الاربعاء الاول من يوليو 2026، ونبداها باولى الرحلات يا ديانا.
2: 532 اقلعت من عدن في الواحده فجرا ووصلت الى الرياض في الساعه 3 صباحا.
1: الرحلة 533 أقلعت من الرياض في تمام الساعة 4 فجرا ووصلت إلى عدن في تمام الساعة 6 صباحا.
2: ومن عدن إلى جدة في 512 أقلعت من عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى جدة في الساعة 5 صباحا.
1: أما الرحلة 513 أقلعت من جدة في تمام الساعة 6 صباحا وتصل أو وصلت عدن في تمام الساعة 8 صباحا.
2: ورحلة 608 أقلعت من عدن في الساعة 6 صباحا وتصل القاهرة في الساعة 9:30 صباحا.
1: الرحلة 609 تقلع من القاهرة في الساعة 10:30 صباحا وتصل عدن في تمام الساعة 2 ظهرا.
2: نعم، رحلة 600 أقلعت أو تقلع من مطار عدن في الساعة 8 صباحا وتصل القاهرة في الساعة 11:30 صباحا.
1: الرحلة 601 تقلع من القاهرة الساعة 12:30 ظهرا وتصل عدن في تمام الساعة 4 عصرا.
2: رحلة 623 ستقلع من مطار عدن في الساعة 11:30 صباحا، تصل إلى مطار أديس أبابا في الساعة 1 ظهرا.
1: الرحلة 623 رحلة أديس أبابا إلى عدن تقلع من أديس أبابا في تمام الساعة 2 ظهرا وتصل عدن بمشيئة الله في الساعة 3:30 عصرا.
2: رحلة 640 عدن تقلع من مطار عدن في الساعة 4:30 عصرا وتصل عمان في الساعة 8 مساء.
1: أما الرحلة 641 تقلع من عمان في تمام الساعة 9 مساء وتصل عدن الساعة 2:30 بعد منتصف الليل.
2: ورحلة 514 تقلع من مطار عدن في الساعة 5:30 مساء وتصل إلى جدة في الساعة 7:30 مساء.
1: وإلى الرحلة 515 تقلع من جدة في الساعة 8:30 مساء وتصل عدن في الساعة 10:30 ليلا.
2: ورحلة قبل الختام في هذه القائمة مستمعينا 612 تقلع من مطار عدن في الساعة 6 مساء وتصل إلى القاهرة في الساعة 9:30 مساء.
1: وأخيرا الرحلة 613 تقلع من القاهرة الساعة 10:30 ليلا وتصل عدن في تمام الساعة 2 فجرا.
2: كانت هذه رحلات لهذا اليوم، نتمنى الوصول الآمن لجميع رحلات اليمنية.
1: ورافقتكم السلامة.
2: نذهب إلى فاصل وإلى جولتنا الإخبارية.

0: وعدنا إليكم متابعينا في كل مكان، وإلى فقرتنا المحببة من صحيفة عدن الغد، الفقرة الأخبارية. وتبدو اليوم صحيفة عدن الغد حافلة بالأخبار المثيرة، وأولى الأخبار المتواجدة في أعلى صفحاتها عقب محاولة مسلحين اقتحامه لإخراج متهمين بقضية خمور، تعزيزات أمنية إلى محيط البحث الجنائي بخور مكسر.
1: أخبار مثيرة يا جماعة. أيضا مستمعينا، تصاعد الغضب الشعبي في عدن بعد اعتقال الناشط رأفت السعدي ومطالبات بالإفراج العاجل.
0: وفي لقاء موسع في عدن، نصرة لأم نيرمين برئاسة العميد سليمان الزامكي، قيادات المقاومة والدعاة وشخصيات اجتماعية في عدن تدعو لتحقيقات مستقلة وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية.
1: والرئيس العليمي يفتح الباب أمام وعود الاستثمارات الأمريكية في الطاقة.
0: وتحرك حكومي مع البنك الدولي لتحديث الاتصالات وتحويل اليمن إلى مركز رقمي أقليمي.
1: نعم، ورئيس مجلس القضاء الأعلى يشدد على حسم القضايا المتراكمة أمام المحكمة العليا.
0: وننتقل إلى الصفحة الثانية يا ديانا، صفحة أخبار، ونبدأها بالحاضر. الحشود القبلية تؤكد جاهزية اليمنيين وتكشف أزمة القيادة الوطنية.
1: وإلى صفحات عدن الغد الداخلية يا خديجة، في الصفحة الثالثة، معلمو تعز يطالبون الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة وإنصاف الآلاف المحرومين من العلاوات.
0: وتصاعد الغضب الشعبي في عدن بعد اعتقال الناشط رأفت السعدي ومطالبات بالإفراج العاجل.
1: الأمن الوطني بعدن أحلنا ملف قضية الضابط مازن حازب إلى النيابة ونقل المتهم إلى السجن المركزي.
0: وأيضا ننتقل إلى الصفحة الرابعة، يوجد بها تحليل. هل استفاقت القبيلة؟ تحشيدات فضغم، اختبار جديد لمعادلة القوة.
1: في الصفحة الخامسة أيضا، الزنداني يشدد على شراكة أوسع مع برنامج الأغذية العالمي لتعزيز التنمية والأمن الغذائي.
0: وزير المياه يبحث شراكة دولية لتعزيز قطاع المياه ومواجهة تحديات التغير المناخي في اليمن.
1: ورشة عدن تضع خارطة طريق جديدة لتوسيع التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.
0: رئيس مجلس القضاة الأعلى يشدد على حسم القضايا المتراكمة أمام المحكمة العليا.
1: في الصفحة السادسة، تعطل ثلاجة الموت بمستشفى الثورة في إب يثير ذعرا واسعا ومخاوف صحية متصاعدة.
0: وتحذيرات متصاعدة من نهب مواقع أثرية في أبين ومطالبات عاجلة بحماية الإرث التاريخي.
1: وأزمة قود تشل الكهرباء في 4 مديريات بأبين وتحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة.
0: مناشدة عاجلة لنقل منظومة الطاقة الشمسية إلى ثانوية بلقيس وإنقاذ الطالبات من حرارة الصيف بعدن.
1: تنفيذي المنصورة يقر تغيير اسم مستشفى 22 مايو إلى مستشفى المنصورة الجراحي العام.
0: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية تشارك في رعاية ملتقى الموارد البشرية والتدريب بعدن.
1: والمبدعون يناشدون محافظ العاصمة المؤقتة عدن التدخل لإطلاق مستحقاتهم المالية المتوقفة.
0: وننتقل إلى الصفحة السابعة، صفحة حوار، أجراه قسم الحوارات في عدن الغد. مدير مؤسسة اليمن لرعاية مرضى السرطان عمر بارزيق لعدن الغد، أكثر من 5300 مريض يمني استفادوا من خدماتنا، وبلادنا تفتقد لأهم أجهزة تشخيص وعلاج السرطان.
1: في الصفحة الثامنة مستمعينا، تقرير وقال محمد ناصر، بعد سنوات من الصراع المسرح العدني يعود إلى الحياة.
0: وإلى الصفحة التاسعة، يوجد كذلك بها تقرير، جهود أممية لإعادة الطلاب المنقطعين إلى المدارس، حق التعليم في اليمن تحت رحمة الفقر والعنف والتمييز.
1: وإلى كتابات كتابنا مستمعينا، في الصفحة العاشرة والحادية عشر، نقرأ على السريع، قانون الغابة بين البشر شايع بن وبر.
0: وهناك مقالة لأنسام عبد الله عنوانها جاء في مسالخ النجاة عندما يكون الشفاء ترفا.
1: عدنان باسويت كتب من قلب الفجيعة اللحظات الأخيرة في رحيل الفنان عدنان العطاس.
0: والهلاك المدمر مقالة كتبها موسى المليكي، وهي من جزء إلى جزئين.
1: نعم، إلى الرياضة المحلية مستمعين في الصفحة 12، منها نقرأ: السهام يعزز صدارته بالعلامة الكاملة، والشروق ينعش آماله في تصفيات الدرجة الثالثة بتعز.
0: شباب اللسك يهزم الهجرين بهدف قاتل في افتتاح مشواره بدورته الثالثة بحضرموت الوادي.
1: اختتام تقييم ملف الاتحاد اليمني لكرة القدم للانضمام إلى اتفاقية تأهيل المدربين الأسيوية بينج.
0: وفحمان يواصل تحضيراته المكثفة لمواجهة اتحاد إب في الدوري اليمني الممتاز.
1: إلى الرياضة العالمية اللي ترند هذه الأيام.
0: صحيح.
1: وبقيادة بونو أسود الأطلس يطحنون بطواحين هولندا، يعني فازوا، مبروك لهم، وعقبال ما يفوزوا في الدور 16، وإن شاء الله إن شاء الله يرى في الدور 8.
0: ومورياسو يقول: الفوارق مع البرازيل تقلصت، وكأس آسيا هدفنا المقبل.
1: إن شاء الله كل توفيق لليابان ولكل الفرق الأخرى. أيضا قبل الرأس الأخضر الأرجنتين تستعد روميو.
0: وبقيادة بونو أسود الأطلس يطيحون بطواحين هولندا، وأيضا ننتقل لفاندوفسكي إلى شيكاغو فاير.
1: إلى صفحة 14 مستمعينا، تقرير من البي بي سي: توتر في جنوب سوريا بعد قصف وتغللات إسرائيلية في درعا والقناطرة.
0: وننتقل بكم متابعينا إلى الصفحة الأخيرة: إنجاز أكاديمي بجامعة عدن، مناقشة أول رسالة ماجستير في الأدب الإنجليزي بإشادة واسعة.
1: هنا أيضا خبر مثير يا جماعة، اللي هو العراق ينشئ حسابا لإيداع الأموال المستوردة من الفاسدين.
0: إيش رأيك نركز عليه يا ديانا؟
1: أوكي، بنقرأ العراق واتس أب. كلهم حلوين على فكرة، أنا لو بدي بقرأ الصحيفة كلها.
0: خلاص انت مسكي العراق وانا بمسك.
1: اوكي يلا تفضلي.
0: اعلنت او تطبيق يستعد تطبيق المراسلة واتساب لاطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين انشاء اسماء مستخدمين فريدة، بما يسمح بالتواصل دون الحاجة الى مشاركة ارقام الهواتف، في خطوة تهدف الى تعزيز مستوى الخصوصية داخل المنصة. وبحسب المعلومات المتداولة، ستتيح الميزة حجز اسم مستخدم مكون من حتى 35 حرفا، مع إمكانية تغيير أو حذفه في أي وقت، فيما ستظل أرقام الهواتف مطلوبة فقط عند إنشاء الحساب، لكنها لن تكون ظاهرة للمستخدمين الآخرين أثناء المحادثات. ومن المتوقع أن يتم طرح الميزة تدريجيا لمستخدمي واتساب حول العالم الذين يتجاوز عددهم نحو 3 مليارات مستخدم، مع استمرار أدوات الحظر والإبلاغ عن الرسائل المزعجة ضمن نظام الحماية الحالي. وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب متزايدة من المستخدمين، خصوصا في المجموعات والدردشات العامة، في وقت تتواصل فيه الانتقادات الموجهة إلى الشركة المالكة ميتا بشأن سياسات جمع البيانات الوصفية واستخدامها.
1: يعني بثر ما تطلع أرقامنا بيطلع فقط الاسم اللي انت سجلته في تطبيق الواتساب، أم أحمد أم علي، ده بيطلع فيه.
0: صحيح، جميل.
1: نعم، نذهب إلى الخبر اللي صراحة حل كده في بو أكشن، وعقبال ما يصير عندنا يا رب. العراق ينشئ حسابا لإيداع الأموال المستوردة من الفاسدين. أعلنت الحكومة العراقية توجيها بإنشاء حساب خاص لإيداع الأموال المستوردة من المتورطين في قضايا الكسب غير المشروع، ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد واستيراد المال العام. قال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إن رئيس الوزراء علي اليزيدي وجه وزارة المالية بإنشاء هذا الحساب. وبحسب تقارير متداولة مستمعين، صادرت السلطات العراقية نحو، شوفوا المبلغ، 11 مليون دولار نقدا، وما يقارب 98 مليار دينار عراقي، أي نحو 63 مليون دولار، إضافة إلى 1.5 كيلو جرام من الذهب. يا سلام، لو تشوف الذهب إيش كان عبارة عن إيش. ونحو 40 عقارا في بغداد وصلاح الدين وأربيل، فضلا عن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن الفساد كلف العراق خلال العقدين الماضيان نحو 300 مليار دولار، في وقت تواصل فيه السلطات إجراءاتها لتعقيب واستيراد الأموال والأصول المرتبطة بقضايا الفساد. هذا عندهم، تخيل عندنا كم يعني بيشوفوا أو بيكون المبلغ من الفاسدين، من وزراء، من أصحاب مناصب، فبيكون أرقام خيالية جدا.
0: أرقام موارد البلاد كلها يا ديانا.
1: والذهب شو نعرف كم هم ذهب يا جماعة. هذه كانت كل ما
0: أبرز
1: لدينا.
0: الأنباء والأخبار الحديثة والمثيرة التي تواجدت عبر صفحات صحيفة عدن الغد ليومنا هذا.
1: نعم، نذهب إلى فاصل وإلى موضوعنا الرئيسي لهذا اليوم.
0: خليكم معنا.

0: وعدنا إليكم من جديد متابعينا وإلى فقرتنا الجديدة لهذا اليوم وموضوعنا التفاعلي الذي نفتحه معكم لهذا الصباح والذي هو معك يا ديانا.
1: نعم، بعنوان الابتزاز الإلكتروني. يشهد الابتزاز الإلكتروني في بلادنا مستمعين تزايدا مقلقا، حيث يستهدف النساء والفتيات غير التهديد بنشر صور أو معلومات خاصة مستغلا الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة، ويؤدي الخوف من الوصم إلى احتجام كثير من الضحايا عن طلب المساعدة أو الإبلاغ، مما يعزز أهمية دور الجهات المعنية وفي مقدمتها اتحاد نساء اليمن في توفير الحماية والدعم.
0: وللحديث أكثر متابعينا عن القضايا التي تعاني منها الفتيات والنساء عموما من قضايا الابتزاز الإلكتروني والعنف الأسري وإلى غيره من الانتهاكات، يسعدنا أن نستضيف معنا عبر الهاتف الأستاذة فاطمة المراسي رئيسة اتحاد نساء اليمن فرع عدن. أستاذة فاطمة صباح الخير.
2: صباح النور وأهلا وسهلا.
0: يا هلا بك أستاذة فاطمة، ضيفة عزيزة عبر برنامج عدن هذا الصباح.
2: بداية بإذن الله نقدر نوصل كل شيء.
0: بداية، هل يمتلك فرع الاتحاد بعدن خطا ساخنا أو آلية إبلاغ سرية وآمنة لاستقبال شكاوى الابتزاز؟
2: اولا اتحاد نساء اليمن طبيعي عنده مشروع متكامل للحد من العنف ضد المرأة بوسائل مختلفة، ويعتبر يعني اكبر مؤسسة مجتمع مدني حاصلة على كل الامكانيات والتنسيقات سواء مع الأجهزة الضبطية والقضائية والسلطة المحلية. فعلا لدى الاتحاد خط ساخن، ولكن هذا مش خاص بفرع عدن وإنما خاص بكل فروع الاتحاد في الجمهورية اليمنية. مكتبه صنعاء. الخط الساخن هذا يستلم البلاغات، وأيضا بعدين من المكتب الرئيسي في المكتب التنفيذي يتم تحويل القضايا إلى الفروع كل حسب محافظته. نحن بنستلم كثير من القضايا عبرهم، ولكن الأكثر هي من تزورنا إلى مبنى الاتحاد، الأكثر هي من تصلنا هذه القضايا عبر المنظمات المجتمع المدني الموجودة في محافظة عدن، أيضا اللجان المجتمعية، أيضا الأجهزة المحلية المتواجدة. نحن أحيانا بنرفع السماعة وأثري من مؤسسة معينة تتصل بنا أحد الأخوات، أني مثلا موظفة هنا ولكن عانيت من كذا، أني يعني تعرضت لكذا، يعني تشخص لنا هذا. لكن بالأخير يعود هذا العمل كله في أن تزورنا، نحدد موعد بشكل عاجل للأخت الذي تم يعني ممارسة العنف عليها، وتلتقي بالفريق المختص، لأنه في الاتحاد فريق متكامل تأتي إلى إدارة الحالة ثم تحول إلى الجانب القانوني ثم تحول إلى الأخصائية النفسية وهكذا، وفقا للحالة الذي تصلنا نقدم الخدمات مباشرة لها.
0: في سؤال متصل يا أستاذة فاطمة، خلال عملك في اتحاد نساء اليمن منذ فترة طويلة، هل لاحظتي قضايا الابتزاز الإلكتروني منتشرة بشكل أكبر عن سابقتها في الفترة الراهنة؟
2: نعم، كلامك صحيح حبيبتي. للأسف نحن فوجئنا بأنه كنا بنسمع أحيانا طراطيش، يعني في حالة صار كذا، في حالة صار يعني تم الاتصال بتهديد وكذا، لكن للأسف أقول لك للأسف وأكررها إنه أعداد كبيرة الآن بتصلنا شكاوي الابتزاز الإلكتروني، غير إن نحن بنقرأ أحيانا بالأجهزة الإعلامية والتواصل الاجتماعي. هذا مما ترك على يعني خوف لدى النساء، لدى الفتيات، لدى كثير من تعرضنا لهذا أو من يعني الكل يقول يمكن الكل كمان يتعرض، يمكن أنا وأنت أيضا نتعرض لمثل هذه الأشياء. صحيح. للأسف الشديد يعني أعداد وأرقام أصبحت مهولة، مع أنه عند تأسيس يعني مكتب أو دائرة مختصة في إدارة أمن عدن يعني قلنا خلاص بنتجاوز هذه الأمور، بنتجاوز هذه المرحلة الخطيرة، لكن للأسف نراها اليوم يمكن أني وأنتي وغيري وغيري يتابعون بقلق كبير بأنه وصلت أيضا هذه الأعداد الكبيرة من الابتزاز الإلكتروني ووسائل مختلفة لبناتنا، لنساء كبيرات، التهديدات بالصور، التهديدات أحيانا حتى مش بشكل مباشر، يعني يلتقطوا الصور أو يستخدموا الوسائل والتقنيات الموجودة للأسف في استغلال النساء. هذا أصبح من الخطير جدا، من المقلق جدا، ونحن نعمل جاهدين كثير الآن في استقبال الحالات وتقديم لها خدمات الوعي، مهم جدا تقديم يعني رفع الوعي لدى المتعرضات او كمان الذي بيتعرضوا للحد العاجل من هذه الامور.
1: نعم. طيب يا استاذه فاطمه، ايش الخدمات القانونيه او النفسيه التي او غيرها من الخدمات اللي انتم تقدموها فعليا لضحايا الابتزاز في عدن؟
2: هو حبيبتي لدى الاتحاد منظومة متكاملة في تقديم الخدمات زي ما تحدث في بداية كلامي، عندنا خدمة الدعم القانوني، عندنا خدمة الدعم النفسي اللي هو جلسات نفسية، وإن تعدى الأمر هذا وارتفع السقف الحالة يعني تتطلب إلى علاج، نحن أيضا نرسله إلى المستشفى متخصص ونحن الذي نتابع إجراءات هذه الأمور. أيضا الدعم الاجتماعي حاليا نحن بنشتغل يمكن من فترة ليس ببسيطة، ولكن الفترة الأخيرة هي التمكين الاقتصادي، ربطنا التمكين الاقتصادي لمثل هذه الحالات لما اكتشفنا بأنه الحالات التي تتعرض للابتزاز الإلكتروني حبيبتي هي من ذوي الاحتياجات، يا ضعف يعني فقيرة، ظروفها المعيشية صعبة، بدون عمل بدون شيء، فارتأينا بأنه نوسع دائرة التمكين الاقتصادي وهو التدريب والتمكين، وأي منظمة نحن بنشتغل معها بنطرح عليها إنه قضية التمكين والتدريب هذا مسألة أصبحت مهمة، يعني إذا كان تكلمنا العنف والعنف بيئتي أيضا عن, عن, عن, عن طريق هذه الأشياء. فالتمكين الاقتصادي، غير إنه عندنا خدمات مركز التدريب والتأهيل الموجود وهو يعتبر الوحيد في المحافظات الجنوبية إن لم يكن أيضا جزء من المحافظة الشمالية، وهو دار الإيواء كما يقال له، لكن نحن نحبذ بأن نقول مركز التدريب والتأهيل لأنه مركز تدريبي وتأهيلي للنساء الذي فعلا بتصلنا إلى الدار عبر الأجهزة القضائية أو الأجهزة الضبطية أو أيضا مؤسسات المجتمع المدني قلت لك أيضا والمؤثرين في المجتمع. هذه الخدمات بحد ذاته بتأخذ كل ناجية من العنف أو كل من تعرضت للعنف وبتحضر إلى الاتحاد، هذه الأمور كلها بتمشي على مساره، غير أنه الدعم القانوني والذي هو دعم قضائي، يعني بنرفع قضية عبر القضاء أو للقضاء مباشرة يعني تأخذ مجرى الأمور القانونية، تأخذ السلطة القضائية حقها في انتزاع حقها القانوني.
0: كيف تضمنون أستاذة فاطمة تعامل الأجهزة الأمنية والنيابة بجدية مع بلاغات الابتزاز وحماية الضحية؟
2: هو شوفي نحن من تعاملنا مع الأجهزة الضبطية والقضائية حقيقة لنا يعني تنسيق كبير وكثير من الأمور يعني بيسهلوا لنا قضائيا أو مراكز الشرطة، لكن للأسف شوفي اليوم ونحن إذا كنت يعني نتابع يوميا مدى الدور للأجهزة الضبطية والقضائية، خلنا نتكلم عن الأجهزة الضبطية اللي هي مراكز الشرط، انه في يعني نوعا ما ضعف في هذا الاداء، مش عارفة هل دور الجانب الشرطوي يعني ضعيف في هذا الجانب أو يعني غير مؤهلي، مع أنه بعد ظهور الحالات بدأت إدارة أمن عدن بتأسيس دائرة خاصة بالابتزاز الإلكتروني والقبض على كثير من هذين المخالفين، لكن يظل الدور ضعيف. أنا أقول لك لا، يظل الدور ما هوش هذا، يعني حتى نقول اليوم بتحدى هذه القضية، اليوم بتنتهي قضية الابتزاز الإلكتروني، لأنه كل يوم نحن نسمع أيضا قضية جديدة ومشكلة جديدة، ويعني تفاقمت هذه الأمور، صارت المرأة يعني تخاف حتى يمكن تحمل التليفون. يعني أنا في مرة من المرات أقول لهم يعني إيش خلاص نقدل التليفونات هذه إذا كان فعلا بتي، وإذا كان تابعتوا أنتم في الأيام التي مضت التسجيلات التي نزلت بالتواصل الاجتماعي، يعني كان ممكن نكذب، لكن في تسجيلات وأرقام صحيحة. وللأسف الشديد إنه الأجهزة الأمنية حتى إيش يقولوا دخلت في هذا الموضوع. إذن أني فين بروح أشتكي؟ إذن أني لمين بلجأ؟ هذا هو حبيبتي
1: فعلا. طيب يا
2: يعني في قصور، لا أقول لك في قصور أيضا،
0: في قصور
2: في أداء، أيوة
0: في قصور وواقع مزري من الأجهزة الأمنية.
2: أيوة
0: نفسها،
2: أيوة قلت لك يعني شيء مخيف، يعني إذا كان نحن تابعنا خلال الأسبوعين هذه أعداد وأرقام وأشياء من الواقع، يعني في تسجيلات في إثباتات.
1: نعم. طب يا أستاذة فاطمة، هل أنتم تقومون بنشر حملات وعي ربما في المدارس في الكليات حول موضوع الابتزاز؟ يعني ما دام إنه ما فيش مكان نحتمي فيه، بس على الأقل بيكون معنا وعي علشان ما نروحش نطلب حماية.
2: نعم حبيبتي، نعم نحن عندنا حملات توعية لأولا النساء اللي بيزورون نحن للاتحاد لتقديم خدمات أي كان، نعمل لهم جلسات في هذا الجانب. أيضا نزلنا للمدارس الثانوية وبعض الكليات اللي يعتقد كلية التربية وبعض المجمعات المجتمع المدني، يعني الجمعيات التي لديها عضوية كبيرة نتفق معها بأن نحن بنزورهم ونعمل محاضرات توعية في هذا الجانب لخطورة الموضوع، وأكرر لخطورة الموضوع حقيقة. البعض يتساهل هذه الأمور شوفي، ويصل إلى مسامعه بأنه هذه العملية قد تكون مش صحيحة، قد يكون إنهم مش دقيقين في هذا. لا، الموضوع خطير جدا خطير.
0: أستاذة مايسة أو عفوا أستاذة فاطمة، ما أنجح وسيلة جربتموها في عدن لتشجيع النساء على كسر صمتهن والإبلاغ؟
2: كلامك صحيح، يمكن إذا تحدثنا نحن عن فترات ماضية يمكن هذه الظاهرة كانت موجودة، بس كانت الناس تخاف بأن تتكلم، تخاف من أسرتي، تخاف مثلا من أهلي، من زوجي أحيانا إذا كانت متزوجة، تخاف أيضا من سمعتها في المجتمع ككل. لكن اليوم بعد ظهور بعض الحالات الشجاعة التي أعلنت والذي أبلغت الجهات الأمنية أو أبلغتنا أيضا عند حضور إلينا بأنه فعلا أنا تعرضت للابتزاز الإلكتروني، الدليل على هذا 1 2 3، وتورينا بالصور، تورينا بالأرقام التليفونات وأيضا التسجيلات وكذا، هذا يدل على أنه رفع الوعي المجتمعي تحسن عن ما هو سابقا، في تحسن ولو أنه نسبي، لازال نسبي لكن في تحسن. ونحن أي وحدة بتجينا وبتتكلم معنا نعطي للمجال مفتوح كاملة دون أي ضغوطات، دون أي يعني مخاوف في أنه لا نحن شوفينا معك أتكلمي بس قولي الحقيقة ونحن مسؤولين عن موقفك هذا. فهذا عزز إلى حد كبير في أنه الفتيات أو النساء الذي بتوصل لنا البلاغات تتكلم بوضوح يعني وبحقيقة
1: فعلا. طيب يا أستاذة فاطمة، أنت ذكرتي سابقا أن هنالك للاتحاد مقر للتدريب أو هو مأوى آمن للضحايا المهددات، ما أبرز المعوقات وهل ماذا أيضا عن التمويل على برامجكم لمكافحة الابتزاز؟
2: حقيقة هو التمويل طبيعي من المنظمات الدولية اللي بتعمل في إطار العنف القائم على النوع الاجتماعي أو العنف ضد المرأة أو الناجيات. نحن أحيانا بنقول النساء الذي استطعنا أنه نقدم له مخدمات وصححوا مسار طريقه هو ناجيات من العنف. هذا كله عزز أنه فعلا الاتحاد يتطور ويقدم خدمات بديلة أيضا وتتعزز هذه الخدمات. الدليل على هذا مركز التدريب والتأهيل الذي يطلق عليه دار الإيواء. يعني ممكن أني أتكلم بكل فخر بأنه الدار متمكن بيقدم الخدمات وبتدخل الحالة المعنفة بشكل وبتخرج بشكل آخر. ليش؟ لأنه بتحصل التدريب الداخلي، بتحصل التوعية، بتحصل قراءات مستقبل آخر ما هوش المستقبل الذي دخل لنه أو اللي كانت تمارسه في حياته، خرجت وهي بحال تاني. الدليل على هذا يكفي الأمان الذي تتلقى داخل الدار، هي تشعر بأن أمان. أحد الخطوات أيضا الذي يعني النزيل يطبق عليه هي عدم استخدام التليفون داخل الدار خلال فترة وجوده. ما في استخدامات للتليفونات، وإنما جلسات توعية، حملات توعية أو وجود يعني قضايا في القضاء، تحقيق مثلا نقول الصلح مع أسرته أو مع المجتمع ككل، لأنه كثير من الحالات التي وصلتنا أيضا أسرته للأسف يعني رمتها، ما وقفتش معاها، ما ساعدتنيش ولا سندني في وقت يعني
0: شدتها وحاجتها.
2: أيوة هي بحاجة له، يعني خلاص أنت غلطتي روحي لك بعد حالي كذا وكذا. لأنه الحالات اللي جتنا هي أصلا مطرودة من الأسر للأسف الشديد. لهذا إن نحن أولا نعيد الاتقاء إلى نفسه، وإنه الاتحاد بيقدم لك الخدمات القانونية غير الخدمات الأخرى. أنت خلي عندك إرادة، قلت لك مهم جدا انه اول ما تدخل نحن ناخذ هذا التليفون منك، ناخذ اذا كان يعني حابه تتكلم مع اهله او مع اي جهه اخرى نحن بنعطي له تليفوناتنا وهي تكون موجوده في حاضنه الدار ومع المشرفين عليها مباشره. هذه احد الاشياء التي خلتني في امان. والله المتصلين الذي كانوا يتصلوا علي ويهددوني ولا شيء، الان هذه الفتره على الاقل ايش يقولوا؟ ما بيعرفوش عني حاجة. هذا هو
1: فعلا.
0: أستاذة فاطمة، هل تعرضتم لتهديد؟

0: متواجدين معنا وإلى صفنا وحمايتنا. أيضا الأجهزة القضائية، أي قضية بتترافع في المحاكم، يعني أي تهديدات لنا من أي موقع من أو أي فرد من الأفراد بهذا الشأن، تحصلي الجهاز القضائي مساند لنا الادعاء العام. لكن في مشكلة أحيانا، إنه للأسف الشديد يعني خلينا إحنا نقول البلاد مفتوحة للفوضى، مفتوحة للبلطجة، البعض يستغل مثل هذه الأمور ونتعرض لأشياء، لكن لله الحمد ما فيش أي أشياء يعني تجرح طاقمنا، لله الحمد في أمان ومتدرب وقوي وصامد، وتعودوا على مثل هذه الحالات ويواجهوا كل شيء. إحنا أحيانا بترافق الحالة مثلا إلى دار إلى قاعة المحكمة، أحد الزميلات اللي في الدار بترافق إلى المستشفى، بترافق إلى النيابة، إلى مركز الشرطة، وبتستمع وبتكون إلى جانبه بدون أي مخاوف لله الحمد.
1: طيب يا أستاذة فاطمة، بس إنه أنا حابة يعني أعرف مقر، أنا والمستمعين اللي عم بيستمعوا لنا، أين مقر اتحاد نساء اليمن للناس اللي ما يعرفوش، ورقم صحيح. الخط الساخن.
0: صحيح حبيبي، هو زي ما قلت لك أني ممكن أعطي لك الخط الساخن مباشرة، وده الخط الساخن طبيعي مش موجود عندنا، موجود في صنعاء في المكتب الرئيسي، وهو موزع على كافة الفروع في عدن وغير المحافظات هذه، ويتم الإبلاغ عن الحالات مباشرة، تحول إلى المعنيين في المحافظات إذا كان يعني إيش يقولوا القضية تخص في عدن على طول، حتى نحن بنتجه إليها، نحن الذي يعني بنروح له، بننزل له إلى مكان أهله، مكان اختفائه، مكان أي حاجة. اولا الشيء الثاني انه الخدمات المقدمه مفتوحه ومعروفه، مقرنا طبيعي نحن في عدن، انا بكلمك عن عدن.
1: أيوة.
0: مديريه صيره
1: ايوه،
0: منطقه اسمها الرزميت.
2: معروف استاذه مايسه فاطمه.
0: ايوه الرزميت قريب من وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل.
1: فعلا لكل من حاب انه يروح يا خديجه الى هذا المقر. أيوة، وخذ العنوان واضح.
0: بعطيك كمان الرقم اذا عندك قلم مشان تسجليه.
1: طب ممكن للمستمعين احنا جاهزين.
0: ايوه تمام، ممكن
1: 8
0: 3 0 3 0 3 مرات من 9
1: 8
0: 1000 ايوه
1: و999
0: ايوه. هذا الرقم طبيعي مشان ما حد يتفاجئ، انه قد يعني اللي بترد من صنعاء وعلى طول تاخذ البيانات وتحولها للمحافظه المعنيه، عدن لاحق اي محافظه.
1: جميل جدا،
0: تسلمي. وبعدين نحن على طول تجي لنا الحاله، او احيانا نحن بننزل للحاله إذا كان هي في ضرر كبير أو إنها في مختفية في مكان خائفة، نحن اللي بننزل له.
1: حاجة حلوة.
2: أعانكم الله. أستاذة فاطمة، ما تقييمك للقوانين اليمنية في تجريم الابتزاز الإلكتروني، وما التعديلات التي تطالبون بها؟
0: حقيقة أولاً إذا تحدثنا عن القوانين في اليمن، قوانين جداً في غاية من هذا، لكن في الفترة الأخيرة بظهور مثل هذا الابتزاز الإلكتروني واللي نسمع أشياء جديدة، هي بحاجة إلى تغييرات على الواقع الحالي. نتكلم على الواقع الحالي، تغيير بعض بنود القوانين وعادة صياغتها، ونحن يعني حالياً نسعى إن نحن نجمع بعض الملاحظات من الكوادر القانونية، ونأمل إنه فعلاً يكون لنا أيضاً لقاء مع الأخت وزيرة الشؤون القانونية، بنقدم لها هذه الأشياء.
1: نعم.
2: سؤالنا الأخير أستاذة فاطمة، ما القصة التي لم تفارق ذاكرتك لأنها أظهرت صمود امرأة يمنية تجاوزت الابتزاز بدعمكم؟
0: والله يعني هي قصص النجاح كثيرة، وشيء مشرف ويسعدني جدا ويخليني أقوى جدا أني وطاقم

0: العمل هذا الذي بيبذل جهود كبيرة، اللي هو قريب أصلا من الحالة، اللي هو قريب من تقديم الخدمة لهذه الناجية. لكن نقول في الأخير إنه شوفي، بفضل جهودنا وتكاتفنا فريق العمل المشترك فعلا استطعنا إن نحن نحقق قصص نجاح كثيرة. وإذا تحدثنا عن قصص النجاح فهي واضحة وموجودة، حتى الحالة نفسها تصير قوية وتصير إن هي فخورة إن وصلت إلى مبنى الاتحاد وكان الاتحاد سندا لها. ما بنقدم ليش خدمات عن بعد، بنكون قريبين منه إلى حد كبير، يعني بنشعر إنه فعلا نحن هلا نحن والسند لك، ما تتخوفيش من أي حاجة، نحن معك في مراكز الشرطة، نحن معك في دار الإيواء، نحن معك في إدارة عدن وحتى قاعة المحاكم نحن متواجدين.
1: إذا كانت معنا عبر الهاتف الأستاذة فاطمة المريسي، رئيسة اتحاد نساء اليمن فرع عدن. أستاذة مايسة، شكرا جزيلا لك على دعمك وعلى ما قمت به وتقومون به حتى اللحظة من أجل حماية الفتيات والنساء عموما من أشكال الانتهاكات والابتزازات والعنف بشكل عام. أستاذة،
2: شكرا جزيلا.
1: أستاذة فاطمة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم وعلى جهودكم الطيبة في إبراز مثل هذه القضايا حقيقة.
1: شكرا لك.

0: وعدنا إليكم مستمعينا إلى المساحة الخاصة بكم لتفاعلاتكم واتصالاتكم حول موضوعنا لهذا اليوم وسؤالنا التفاعلي، ألا هو برأيكم ما أهم خطوة عملية يمكن أن تتخذها الجهات المعنية لكسر الصمت حول الابتزاز الإلكتروني وحماية النساء والفتيات في بلادنا؟ يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام يا خديجة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الاتصال على الرقم 781-952-1121 أو بالاتصال كذلك على خطنا الأرضي 02-378-7913. كما لا تنسوا أن تتركوا لنا تعليقاتكم عبر الفيسبوك وكذلك الواتساب.
0: فعلا وظاهرة الابتزاز مستمعينا كل يوم قصة أسوء من الأخرى. أول اتصال ونقول ألو يا صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: ألو يا خالة صباح الخير.
2: ها كيفكم؟
0: تمام وانتي؟
2: الحمد لله بخير. كيفك يا خديجة؟
1: أنا بنعمة الحمد لله، أنا بخير طول ما أنتوا بخير.
2: الله بخير والله العظيم، يعني هذا سبحان الله صباح الابتزاز كذا كان عادي لكن الغلط على الفرح.
0: ايوه
2: يعني ما تراقب ابنائها كيف يتصلوا لها، فين الصور هذه اللي تنتشر يتصوروا ويعني يصدقوا اي حاجه داخل التلفونات هذه.
0: ما اسف جدا يعني.
2: ايوه يجي يصدقوا يقول لك كذا كذا كذا وبعدين من هذا يبتز. ويعني البنات مفروض يكونوا يعني اذكياء يكونوا فاهمين اي حاجه قاعد يبلغوا اهلهم عادي.
1: صحيح
2: صدقوا ومصدقوا ولا بلقوا، أما الجهات الأمنية ولا بيصلحهم حاجة. وقع تحرش كثير، وقع تحرش كثير للأطفال اللي تجي تبلقي يقول لك هذا ما استوى حاجة، هذا مدري إيش يفكوا له. ها
0: أيوة
2: يعني والقضية كلها تروح يعني يعطيهم بس مالك يعني واحد يقول لنا إحنا أيوة نشيل بياس حال الأمن. يعني سمعت ابن والله واقسم لكم بالله قال عين احنا نشيل حق القاد حق ذا يعني يعترف. كيف تشوف يعني اصبح الامن ما فيش يعني حق بياس والله العظيم، يعني بيفكوا للمعتدي يعني وخلاص تصبح القضية يعني خلاص عاد ما يعني ما حصل حاجة ما عاد يعني كثير استوى الاطفال كذا.
1: ولكن حتى إن لم تتجاوب الأجهزة الأمنية مع أهل الضحايا يبقى المبتز أو المتحرش وصمة عار اجتماعية أمام المجتمع فيصبح
2: أيوة وصمة عار. هذا مهما كان صلح ببنات الناس صلح ده
1: صحيح
2: الله ربنا بينتقم منه وبيجي لدار لقعر الدار حقه.
1: صحيح وبيكون الناس حذرين من هذا الشخص
2: في أهله في من اللي يحب.
1: صحيح
2: إنسان اللي يعتدي على إنسان أو يبتز بنت أو يبتز طفل أو يتحرش على أطفال هذا سبحان الله ربنا بينتقم مهما كان.
1: صحيح
0: فعلا.
2: ونحن ننصح الأهالي أيوة. والله يعني التلفونات هذه يعني لا يعطوا للأطفال يعني سن في سن المراهقة.
1: صحيح
2: مش هذا طفل جاهل مش فاهم أي حاجة.
1: صحيح
2: لا أيوة ونحن ننصح كمان النساء ولده يعني يكونوا ينتبهوا لهذه الحاجات يعني الصور ده واحد يقلك واحد وعدك لا أنا بنتبه لنفسي.
1: صحيح
2: حتى لا يتعرضوا للابتزاز أحيانا يفبركوا الصور
0: أيوة.
1: صحيح أيوة
2: وشوفت الحين على أحداث كيف اكتشفت يعني يجرب ديم يعني لما
0: أيوة والله
2: ونعني كأم ده وكجدة وكذا يعني أنصح يعني كل الأسر أن تتبه لأولادها من هذه الحاجات من هذه يعني لا لا لا لا تخليهم يعني التلفونات لازم تكون مراقبة أول من الأسرة. هذه حتى لا يتعرضوا أبناء بعدين تتحطم البنت تتحطم ده تكون خايفة.
0: صح.
2: لا قادرة تقول لها لا ولا قادرة تبلغ الأمن لأنه ولا بسوي لها حاجة الأمن عاد يمكن هي سجنها الأمن.
1: صحيح
2: لو واحد مسؤول والله شيء
0: أي والله
2: والله العظيم صبحت يعني الدنيا كلها ده وآسفة عن تطويل ده
0: لا لا بس يا خالة
2: جزاكم خير على هذه المواضيع إن شاء الله الله يحفظكم
0: وإياك يا رب
1: وشكرا على هذا الاتصال.
0: في اتصال آخر يا ناصر
1: ومعنا اتصال جديد.
0: ألو يا صباح الخير. راح الاتصال من بعدك
1: الاتصال
0: يا ناصر
1: يا
0: رجع الاتصال
1: معنا اتصال يا صباح الخير.
3: يا صباح النور والعافية كيفكم؟
1: الحمد لله
0: أنت كيفك يا خالة؟
3: الحمد لله. الله يسلمك، كيف حالك انت؟
1: تمام الحمد لله، احنا بخير.
3: حديقه ومين؟
0: ديانا.
1: وديانا
3: كيف حالكم؟
1: الحمد لله احنا بخير.
3: الله يسلمكم وعافيكم. هذا حال يوم على السيار
0: الابتزاز. ايوه
3: لما يتصوروا لما شيء طيب. شوفي بقول لكم بالتخي مسكينه قامت قبل اسبوعين لا شفتي على سيارة كبير ما شاء الله شلنا وفلت عليها بالباص.
0: ايوه
3: تمام. لما فلت عليه الباص تنتين حريم طلعوا بعدين تمام. شلوا السيارة ما قالوا ليش انا حقك السيارة ده شلوا الناس كده. طيب لما يشلوا الناس يسرقوا وكيف يسووا بالصوار مساكين؟ لا شفتك مقورة رجعت بعدين راحت مدري فين رجعت الصور حقي ولا حاجة يعني تمام ولا لا
1: تمام.
3: بس أيوة. حرام حرام يسرقوا على الناس حرام. حتى لو تفتكعي لو لقيت شلي معقول لأنه إيش بتفرج على الصور هذا حريم عادي سرقوا لنا تمام. لكن الرجال لما يسرقوا السيارة ويسرقوا إنه يشوفوا الصور حق الناس تمام ولا لا
1: المشكلة مضاعفة.
3: مضاعفة شفتي ولا لا؟ ما عاد فيش عاد أمان في الدنيا. الحمد لله والله العظيم. يعني سمعت هذه تشتغل في الله. في
0: اتحاد نساء اليمن.
3: يا
1: فاطمة مراسي رئيسة اتحاد نساء اليمن.
3: اتحاد نساء اليمن. بس أقول لك أنا في ذلكم. أنا معي طلب.
1: تفضلي.
3: منكم والله العظيم لا خير يا ولا بصمات ولا شيء حرام عليهم خلوا الناس كده. واحد ما يشتغلش. مع بس بابا يعني ربنا كريم ما حد ينسي تمام ولا بس الواحد والله انني مقهورة لا لا منظمة لا اسمه خيرية ولا البصمات ولا شيء تقيس كده من بيهملك الدار كله الا الله تمام. بس نحن مساكين ما نشتغلش. انا حسبت اشتغل بالمنظمات.
0: لا اتحاد نساء اليمن.
1: اتحاد نساء اليمن. ايوه
3: تمام. ما ليه يشوفوا ليش خلوا الناس كده مساكين لا منظمات ولا خيرية ولا شيء ضيعوا الناس وردونا السرق اللي سرقوا السيارة حق الناس عيب في بصوار في بو حق الناس ده تمام. ما يقولش والله دحين تنتين والله تنتين طلعوا قالت يا عمة بدالي وده ربشونا عيالي مع تنتين بنات وليد ما شاء الله صغار قالت وفلتت علي أني ما حسيتوش وش قالوا انه ليش يسرقوا على الناس الناس دحين ما عادش عاد أمان لأنه دحين جوعوا الناس أي حاجة بيشيلوا لنا
1: صحيح
3: فيه ولا لا.
1: أيوة أيوة
0: أيوة
3: ما يقولوش والله لأمانة عند الله ربنا وبين الله.
1: أيوة
3: أنا بها حتى لو ألف ريال بالأرض بستقيم لما يجد الشخص هذا بها بلو حقه هم ذكى دي ألف حلق حرام والله العظيم. وإيش مريق دحين اشترى السيارة تاني وصلي كانوا حق السؤال بيان هذه
1: البيانات سحبتها.
3: ايه سحب انه افتهمني. ايوه دحين انا لما قالت اسمتي يدير على الصور حق السيارة ولا حرام. ايوه يشلوا ولا شيء وماشي امانة الدنيا والله العظيم يشلوا الصور والله انني قهر على الناس اللي يكونوا كده.
0: ايه والله يا خالة بس اهم شيء يكون في وعي لدى هؤلاء الشباب لدى اهالي الاطفال لدى الجميع.
3: أيوة.
0: يعني ما يكونوش انه خلاص ابتزاز واحنا ما منروح بعد المبتز ايش اللي يشتهيه مطلوب واحنا ننفذه
1: نلبي له طلباته. صحيح
3: بيت بيتي لا شفتي قم ساعة وهي والسيار لا شفتي عندك جاسة جنبي قم ساعة وهي والسيار وابني واخوات تاني بيموت مدري ايش معهم بالسيار
1: معهم العاب العاب
3: الاطفال
1: العاب الاطفال. ايوه
3: ايوه هذا والله ما لقوموا ولا ينفعوني من زمان ولا يتيم بعد بعدين لما تخلص ولا قدر لا محسن الكهرباء تطفي عليهم فيسع رجعوا يقهروا. ايوه دحين صوت زعلانه مني
0: تحيه لها
3: عمرها 13
0: تحيه لها الله يعطيها العافيه
3: ولك يا رب. سلم عليكم خالة سميحة.
0: سلمينا عليها.
3: أنا في داركم. يلا
0: مع السلامة.
3: على ناصر.
0: يوصل.
1: وبيسلم عليك مع السلامة.
0: اتصال آخر يا ناصر.
4: ألو.
0: ألو يا ألو. صباح الخير.
4: أسعد الله صباحكم. حديقة وديانة وناصر.
1: وأسعد الله صباحك.
0: أوقاتك يا رب.
4: حفظكم الله.
0: وإياك.
4: الأم على. وتحياتي لأم علا وأم حجاج حبايب قلبي
0: وتحياتنا لهم يا رب
1: وتحياتنا لهم أيضا
4: انت تدور على الابتزاز الالكتروني.
0: ايوه
4: هذا الابتزاز الالكتروني كان من واحده راحت ضحيه بسبب امها وابوها. مش تقول كما ما تقول يا حبيبي قلبي الصالح يسحب الصالح. الصديقات هذا الصديقة لما تكون صديقة معك وتكوني ناجحة في كل حاجة هي اللي تسوي لك هذا الابتزاز.
1: كما صحيح أضافت أيوة. نقطة حلوة
0: خالة. أيوة
1: أيوة.
4: وتاني حاجة يا حبيبي قلبي الذي فرض حقك الذي لما تروح تصلحي عند أبو التلفون تنسي ما تشلي الشزوة اللي داخلته يسمونه
1: نسخ يمكن نسخ
4: للشريعة.
1: الشريعة أيوة
0: أيوة
4: تنسي الشريعة يا الله ويا ليل ويا عين. ما يحترموا حد يا بنتي ما فيش احترام. وبعدين كتر كتر والأطفال مثلا يغلطوا بالتلفونات حق أمهاتهم يقول شخص يقول في عادل الحريم تفتهم لك.
0: أيوة
4: أنا مرة أصلي كذا دقيته غلط.
0: أيوة
4: أنا مرة أصلي
0: أيوة أيوة
4: التلفون غلط.
0: أيوة
4: قال واحد رجال قال واحد رجال.
1: أيوة
4: كان يهاوز يهاوز.
0: أيوة يا خالة
4: يا خديجة
1: عجبه صوتك حلو.
4: عجبه صوتي.
1: أيوة
4: وبعدين كان سويت
0: أيوة
4: أعطيته للبرنج
0: انصدم
4: فيني عطيته له هباله حقك.
0: ايوه صح يا خاله كده تمام.
4: والله العظيم اخر مره كان يدق يدق يدق فقلت ابايبه خليته يدق لما يدوق ولما بطل. وخاصه يا خديجه انت زيانه لازم تتصلوا
0: انت
1: انصاص الليالي.
4: لا نصيف الليالي مع الدنيا رومانسيه
1: هذا معروف قديما يعني.
4: ايوه يا حبيبي هذول التليفونات الناس يستعملوهم بفن يستعملوهم للحاجات المهمة
1: صحيح.
4: يستعملوهم للحاجات الضرورية
1: الضرورية
4: فن فن.
1: أيوة.
4: مش عفن.
1: أيوة.
0: الله عفن بالجميع استغفر الله يا خالة.
4: مع السلامة حبايبي.
0: مع السلامة يسعد قلبي.
4: الله
0: الله يسعدك.
1: الله يسعدك وشكرا على
4: أفضل جميعكم
1: ان شاء الله يا رب. شكرا على كلامك طيبة. الحلو والنقاط فعلا. اللي وضحتيها بشكل أكبر
0: وفعلا يعني موقف لطيف وظريف للخالة لأن فعلا أصبحوا في أشخاص يا خديجة لا بيفرقوا لا بين كبير ولا بين
1: ولا صغير.
0: صغير
1: أيوة
0: لا بين اللي متزوجة ولا غير متزوجة لا بين الطفلة اللي عمره يمكن 10 سنين 11 سنة
1: وأقل حتى.
0: فنسأل من الله الستر والسلامة للجميع يا رب. ونذهب إلى التعليقات.
1: وكانت يعني مشكلة الاتصالات هذه قديمة من أيام الخط الأرضي
0: كمان من الأرض كمان
1: قديما مثل ما قالت الخالة أنه بيتصلوا أنصاص الليالي على الخط الأرضي بس
0: يعني
1: الآن تطورت
0: ميرقدوا لا بيتصلوا يعني
1: بس الآن تطورت الأمور اللي هي أسوأ للجوالة
0: واكبوا التقنية يعني.
1: أيوة بيسحبوا فيها يعني الابتزاز أصبح أول من مضايقة من تحرش أنصاص الليالي إلى ابتزاز بشكل أكبر بأنه يسحبوا صور ويسحبوا بيانات خاصة في بالبنات. وطبعا هذه الظاهرة منتشرة مش بس باليمن منتشرة بالوطن العربي بشكل
0: بس يمكن
1: أكبر.
0: لأنه هناك أخف في قوانين في كمان نوعا ما
1: لأنه في بعض البلدان العربية يديانا منفتحة بشكل أكبر من اليمن. اليمن بتتميز بطبيعة معقدة مغلقة
0: محافظة
1: بعادات وتقاليد فالبنت هم يعرفوا البنت لما بتتعرض لمثل هذه المواقف بتكون محرجة من أنها تتكلم أو تشكي لأقرب الناس
0: حتى لها. أهلها يعني زي ما ذكرت الأستاذة فاطمة أنه في بعض الأهالي يتبروا من بناتهم ما الغلط نصف الغلط على الأهالي نفسه
1: الغلط الأكبر يا ديانا على الأهل قبل المتحرش
0: فعلاً.
1: فإيش الغلط اللي عملته بنتك في هذا الجانب أنت مفروض تقف إلى جانبها
0: أيوة.
1: وتحميها وتكون السند لها
0: فعلاً.
1: علشان ما يكونش المتحرشين والناس اللي ضعاف النفوس يتوسعوا بشكل أكبر وينتشروا في مجتمعاتنا
0: أكيد. وما تقولش الغلط على بنتي أو على ابني أو على فلان لا ما الغلط أصلاً إنه يبدأ من المنزل إذا كان ما فيش احتواء من أساسه
1: صحيح.
0: للبنت لا بتروح يعني تكون معها علاقات ولا بيكون معها تواصل مع أحد إذا كانت بيئة المنزل نفسها سليمة
1: صحيح فكمان لازم هنا دور كبير يقع على عاتق الأهالي في أنه يكون هناك تعليم أولادهم من سن صغير.
0: أيوة.
1: في توعية تكبير الوازع الديني لديهم في أنهم يعلموا أبنائهم أنه هذا شيء حرام وشيء غلط، والبنات أخواتكم والبنات نصف المجتمع.
0: صحيح.
1: وهذا شيء وهذا عار وهذا عار أسود وهذا شيء معيب أنك تقوم تبتز البنت علشان إيش، يعني شيء مش بيدها وما عملت أي عيب.
0: فعلا نسأل الله الستر والسلامة. ونذهب إلى التعليقات. روح على الفيسبوك ولا على الواتس؟ طب أنت اقرأ على الواتس.
1: إذن ورد لدينا تعليق صباحي من شكري باجسير، يقول يسعد صباحك بكل خير وصحة وسعادة دائمة يا رب.
0: ولك أيضا يا رب. هو
1: وين اللوز؟ ما شفت شيء.
0: ما شفتش اللوز يا شكري، بيجي لك ان شاء الله. مع ناصر بيوزع لوز اليوم بمناسبة عيد ميلاده. نذهب ايضا. اخلاص ناي كتبت نرجع للجوالات الشريفة القديمة ابو ازرار اللي ما كان فيها ابتزاز ولا مذلة. ايضا على كل سيدة وفتاة تبطل تتصور بالجوال او ترسل صورها لحد، تحذير جدا، عندما يتعطل جواله تذهب به إلى مهندس ويأخذ منه كل اللي يشتي، وأفضل أنه إذا تعطل جوالها تحتفظ به وتأخذ جوال غيره، تتجنب موقع الابتزاز والذل والخوف. هذا طبعا من وجهة نظري. هو يعني بالأول والأخير يعني صعب أنه تشتري جوالين يا عزيزتنا إخلاص، لكن إذا يعني تنقل الصور إلى ذاكرة خاصة وتبعد الذاكرة.
1: صحيح.
0: وتودي الجوال، هذا شيء
1: هذا أسلوب يعني تقنية حلوة جدا وتحافظ على خصوصياتها. ومعنا كمان وردتنا تعليقات عبر البوستر من ياسين العباد، يقول الإلكترونيات أصبحت في متناول الإنسان لتسهيل خدمته، فهي نعمة ونقمة، وهي محسوبة علينا بأنها نعمة، ولكن متى تكون نعمة؟ إذا ابتعد عنها بيع النت لأطفالنا. النت لازم يكون خدمته عن جهات مسؤولة تربوية. الآن أنتم تلاحظوا كيف أطفالنا تدفع أو تدفع لجهات. أيوة. الشبكات هذه. أطفالنا كانت تصحى من النوم قبل طلوع الشمس، الآن لاحظوا والرأي لكم.
0: أي أيوة والله. أيضا هنا أم حمزة كتبت الصباح لا يحتاج إلى معجزات لنشعر بالسعادة، بل يحتاج إلى قلب راضي يعرف كيف يتذوق التفاصيل الصغيرة ويتقاسم الفرحة مع من يحب. صباحكم سعادة ويسعد صباحك. أيضا موضوع اليوم بقيمة رائعة، يا ريت نوجد حلول فعالية لعملية الابتزاز الداخلة علينا وعلى عاداتنا وتقاليدنا. وتحية لناصر وذوق الحلو اللي صحينا اصلحنا من تعب الحياة. شكرا يا أم حمزة.
1: ومعنا خالد علي العوشقي بديل، يقول التخفيف من قبل رب الأسرة لأولاده من استخدام التليفون، ولا يستخدم إلا عاقل بالغ وله عمل به، دون ذلك فلا.
0: نعم. أيضا أم عماد كتبت لنا يا صباح الخير، تحياتي لكم ديانة وخديجة وجميع الطاقم بخصوص الابتزاز الإلكتروني، هو مشكلة العصر، يا ريت أي حد تصير له مشكلة من هذا النوع يجي يقبل التبليغ لكي ينال المبتز عقوبته.
1: محمد الشدادي يقول تفعيل القوانين الرادعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتسهيل إجراءات الإبلاغ لدى الجهات الأمنية المختصة مثل وحدات مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع ضمان السرية التامة للمبلغين خاصة النساء، وتوعية النساء والفتيات بضرورة عدم مشاركة الصور أو المعلومات الشخصية مع أشخاص غير موثوقين، وتأمين الحسابات الشخصية بخاصية التحقق بخطوتين، وتعزيز الثقة بين الأبناء والأهالي لضمان لجوء الفتيات لأهلهن فور التعرض لأي محاولة ابتزاز دون خوف من ردة فعل سلبية، مما يساعد في معالجة المشكلة في بدايتها. شكرا على هذه الملاحظات التي طرحتها يا محمد الشدادي.
0: نعم، عوض العبادي لحق علينا وصب علينا، يسعد صباحكم بالخير والعافية. موضوع المعاكسة منتشر جدا، خاصة إذا شخص ما عنده أخلاق اتصل برقم خطأ، تجاوب واحدة بنت، يقوم هذا الشخص عديم الأخلاق بحفظ الرقم، وما يكتفي بذلك بل يقوم بتوزيع الرقم. وأنا أنصح أي امرأة ما تجاوب على رقم غريب أو تعطي شخص آخر يجاوب على الجوال. ألف تحية لكل لكم. كان بودي أشارك في هذا الموضوع الجميل يستحق النقاش، وإحنا كان بودنا أنه نسمعك بس الوقت فعلا يعني تحاول أنه أي شخص الرقم إذا كان غريب وكان في شخص وتسكر عليه المرة الثانية تحضره، ما فيش داعي أنه نأخذ ونعطي أيا يكون هذا الشخص.
1: معنا أيضا تعليق من أبو حنين، أبو حنين آل ثابت الذي دائما ينحى منحا مخالف كعادته، يقول السؤال هو كيف يتم الابتزاز الإلكتروني؟ هل بسبب الصور الخادشة للآداب العامة، بمعنى صور لشخص أو لبنت في وضع مخل وبهذا يتم استغلال الصور للابتزاز؟ الواحد منا المفروض يعرف أين المشكلة الأساسية، هل هي التربية والتعليم على الأخلاق وكيفية التعامل مع هذه التليفونات المحمولة، كيفية التصدي لأي مبتز والوقوف بالشموخ وإبلاغ الأسرة أولا ثم ومن ثم الجهات المختصة الأمنية.
0: فعلا أيضا هنا أم يزن، السلام عليكم إلى برنامج صباح عدن الغد، ديانا وخديجة والمخرج ناصر كل الطاقم، صباحكم خير وعافية. والله التقنيات جابت لنا وجع القلب، كنا زمان على التلفون الأرضي كلمة ورد فقط كلنا بخير. يا ريت تستضيفوا أحد القائمين على الكهرباء يصرح لنا ما هذا العذاب الكهرباء إلى متى إن شاء الله يا أم يزن.
1: ونعتذر لبقية المعلقين عبر الفيسبوك، والوقت داهمنا كالمعتاد ولا يسعنا إلا أن نودعكم ونختم حلقتنا معكم بكل خير وبتصبيحة جميلة مننا طاقم عدن. نعم. هذا الصباح من ناصر، ولكم منا ألف تحية وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة على متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة للرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، دولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا فيهم البيت أنت تتطوى ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس، هنا كابتن أسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب.

بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطبول ما معي كريستال وتنظيفه، إنزيماته الذكية وريحة العطرة إنجازات عائلتي دايما.

0: إذا احتجتش على ولا أسهل تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برا. وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
1: حتى على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
4: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

رئيس مجلس القيادة يعرب عن تطلعه إلى دور أوروبي فاعل لدعم برنامج التعافي وردع سلوك الميليشيات. رئيس الوزراء يؤكد التنسيق مع برنامج الأغذية العالمي لمواءمة التدخلات مع الاحتياجات. وزير الدفاع يتفقد دائرة التصنيع العسكري ويشدد على تطوير القدرات التصنيعية الوطنية. عدنان العطاس حين يصمت الصوت ويبقى الأثر.

أهلا بكم. نشرة الأخبار الرئيسة. صدر القرار الجمهوري رقم 50 لسنة 2026، وقضت المادة الأولى من القرار بتعيين الدكتور أبو ذر عبد محمد أحمد الجندي مديرا تنفيذيا لمركز القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى بمحافظة تعز، كما نصت المادة الثانية العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. صدر القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2026 بإنشاء هيئة مستشفى الضالع في محافظة الضالع، كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم 52 لسنة 2026 بإنشاء هيئة مستشفى خليفة في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز. اشتمل القرار على 26 مادة موزعة على 5 فصول، تضمن الفصلان الأول والثاني التسمية والتعريف والإنشاء والأهداف والمهام والاختصاصات، بينما تضمن الفصلان الثالث والرابع إدارة الهيئة ومواردها ونظامها المالي، وتضمن الفصل الخامس أحكاما ختامية. ونصت المادة الأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. وبموجب القرارين يكون للهيئة شخصية اعتبارية تتمتع باستقلالية مالية وإدارية وتخضع لتوجيه وإشراف وزير الصحة العامة والسكان، وتهدف الهيئة إلى المساهمة في تنفيذ مسؤوليات وزارة الصحة في تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين من خلال إدارة وتشغيل المستشفى والارتقاء بمستوى خدماته وتنميته وتطويره بما يلبي حاجات المجتمع والإسهام في تحقيق متطلبات التنمية الشاملة وفقا للسياسة الصحية العامة للدولة. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الحاكم العام لكندا لويز أربور، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلدها الصديق. وعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن أصدق تهانيه للحاكم العام الكندية وتمنياته لها بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة كندا وشعبها الصديق مزيدا من الرخاء والازدهار. كما أعرب فخامة الرئيس عن عظيم تقديره للموقف الكندي الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والسلام. إلى ذلك، استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سبين، وتطرق اللقاء للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وأفاقها الواعدة على المستويات كافة، إضافة إلى أولويات الدعم الهولندي المطلوب في مختلف المجالات، وفي المقدمة الإصلاحات الاقتصادية وبناء القدرات المؤسسية ومشاريع إدارة المياه والري الحديثة والأمن الغذائي والزراعة والثروة السمكية وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية. وجدد رئيس مجلس القيادة في اللقاء التعبير عن تقديره البالغ لمواقف الحكومة الهولندية الداعمة لليمن ودورها الفاعل داخل الاتحاد الأوروبي، أسهاماتها الإنسانية والإنمائية المستمرة خلال السنوات الماضية باعتبارها أحد أكبر الشركاء الأوروبيين لبلادنا، معبرا عن تطلع بلادنا لمضاعفة الدعم الهولندي الموجه لبرامج التعليم الفني والتدريب المهني وتمكين المرأة والشباب وخلق فرص العمل والإسهام في تأمين عدد من المستشفيات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأوروبية في المحافظات المحررة. وفي السياق ذاته، استمع الرئيس العليمي إلى انطباعات السفيرة الهولندية حول نتائج زيارتها والوفد الأوروبي إلى محافظة مهرب التي تستضيف ملايين النازحين وتتحمل أعباء إنسانية وتنموية ضخمة، معربا عن ثقته بأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز اهتمام المانحين الأوروبيين باحتياجات المحافظة، خصوصا في مجالات البناء التحتية والخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية. وتحدث رئيس مجلس القيادة حول مستجدات الأوضاع المحلية ومسار برنامج الإصلاحات الشاملة التي يقودها المجلس والحكومة على المستويات الاقتصادية والإدارية والمالية والمكاسب المحققة على صعيد تمكين المرأة في مواقع صنع القرار، كما تطرق الرئيس إلى التطورات الأمنية الأخيرة والانتهاكات الحقوقية للميليشيات الحوثية، بما في ذلك استمرارها في اعتقال العشرات وإخفائهم من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات والبعثات الدولية، فضلا عن مواصلة تصعيدها العسكري وحملات التجنيد والتعبئة والابتزاز المستمر للمجتمع الدولي وتهديد الممرات المائية والأمن الإقليمي. ودعا العليمي الشركاء الأوروبيين إلى البناء على مواقفهم المبدئية الداعمة لليمن والانتقال إلى إجراءات أكثر حزما
ما في ذلك الانضمام إلى نظام العقوبات المفروضة على الميليشيات الحوثية وداعميها وتعزيز الجهود الرامية إلى وقف التدفقات المالية والعسكرية التي تمكنها من إطالة أمد الحرب، مؤكدا أن ردع المشروع الحوثي المدعوم من النظام الإيراني يمثل المدخل الحقيقي لإنهاء المعاناة الإنسانية واستعادة الاستقرار في اليمن والمنطقة. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامغا لمناقشة أوضاع القطاع النفطي والتحديات التي تواجهه في المرحلة الراهنة، إلى جانب الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الإنتاج وتنمية الموارد الوطنية. استمع المحرمي من وزير النفط والمعادن إلى تقرير مفصل حول الوضع التمويني للمشتقات النفطية في مختلف المحافظات المحررة والجهود التي تبذلها الوزارة لضمان استقرار الإمدادات وتوفير الوقود للمواطنين والمنشآت الحيوية وفي مقدمتها محطات توليد الكهرباء، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه القطاع في هذا الجانب. وأكد المحرمي أهمية إيجاد آليات فعالة لاستقرار توفير المشتقات النفطية في المحافظات المحررة، مشددا على أهمية تأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود بانتظام واستدامة بالتنسيق مع الحكومة والجهات ذات العلاقة. وأشاد بالدعم الأخوي المقدم من المملكة العربية السعودية لقطاع الطاقة والمشتقات النفطية الذي توج أخيرا بتقديم دعم عاجل بقيمة 150 مليون دولار لتغطية احتياجات تشغيل محطات توليد الكهرباء في المحافظات المحررة. كما التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي محافظ أبين الدكتور مختار الرباش، وذلك للاطلاع على مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية والتنموية في المحافظة والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. واستمع المحرمي من محافظ أبين إلى شرح حول الأوضاع العامة في المحافظة ومستوى الأداء في القطاعات الخدمية والتنموية، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه السلطة المحلية والاحتياجات المرتبطة بتحسين الخدمات الأساسية. كما تطرق اللقاء إلى الوضع الأمني في المحافظة والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية والعسكرية لترسيخ الأمن والاستقرار ومواصلة مكافحة الإرهاب والتصدي لأي محاولات تستهدف السكينة العامة أو تهدد أمن المواطنين. وأشاد المحرمي بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية بمحافظة أبين في إدارة شؤون المحافظة وتحسين مستوى الخدمات ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مجددا دعمه للسلطة المحلية بمحافظة أبين وحرصه على تذليل الصعوبات التي تواجهها. بجانبه عبر محافظ أبين عن شكره وتقديره لعضو مجلس القيادة المحرمي على اهتمامه ومتابعته المستمرة لأوضاع المحافظة ودعمه للسلطة المحلية وجهودها الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي برقية عزاء ومواساة إلى قائد محور خرز باب المندب العميد الركن محمود صايل، عزاه في وفاة شقيقته. وعرب الفريق الركن الصبيحي في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته للعميد الركن محمود صايل وإخوانه عز الدين وعبد الجبار وغثوان وأفراد أسرتهم وآل صايل كافة بهذا المصاب الأليم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. أكد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع الزنداني على أهمية التنسيق الوثيق بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي لضمان موائمة التدخلات مع الاحتياجات الملحة وتعزيز كفاءة وشفافية تنفيذ البرامج وتوسيع المشاريع ذات الأثر المستدام بما يحقق الاستفادة المثلى من التمويلات الدولية. جاء ذلك خلال استقبال دولة رئيس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن الخضر دلوم لمناقشة مجالات التعاون المشترك وأولويات البرنامج خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى سير التدخلات الإنسانية والتنموية للبرنامج وسبل تطويرها بما يحقق أثرا أكبر للمستفيدين. وأشاد الدكتور الزنداني بالدور الإنساني الذي يطلع به برنامج الأغذية العالمي في اليمن وحرص الحكومة على توفير مختلف أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتمكينه من تنفيذ مهامه الإنسانية والتنموية بكفاءة وفعالية، مشددا على ضرورة تعزيز جوانب الشراكة مع الأمم المتحدة بما يضمن توجيه الموارد. الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس أيمن الكلدي على أهمية توجيه الإمكانات المتاحة نحو تنفيذ المشاريع ذات الأولوية وفقا للاحتياجات المجتمعات المحلية
وبما يضمن تحقيق أثر مباشر ومستدام في تحسين الخدمات الأساسية، موجها الهيئة بمضاعفة الجهود لرفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والجهات المانحة والشركاء الدوليين، والعمل على استقطاب المزيد من التمويلات للمشاريع ذات الأولوية. كما اطلع دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع الزنداني خلال لقائه محافظ إب عبد الوهاب الوائلي على مستجدات وقضايا أبناء المحافظة وأوضاعهم في ظل استمرار سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية وانتهاكاتها وجرائمها الوحشية ضد المواطنين. وجدد دولة رئيس الوزراء التأكيد على إسناد الحكومة لمحافظي المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية لتعزيز التواصل مع مواطنيها ودعم تطلعاتهم في الحرية واستعادة مؤسسات الدولة، منوها بشجاعة المواطنين الذين يواجهون بثبات انتهاكات ميليشيات الحوثي وجرائمها ورفض مشروعها الطائفي والكهنوتي. واستعرض محافظ إب ما يعانيه أبناء المحافظة من انتهاكات وحشية من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية وصمودهم الإسطوري وتوقيهم لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن طالب ضرورة إنجاز القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا وسرعة الفصل في القضايا الواردة إليها. واستمع رئيس مجلس القضاء الأعلى ومعه الأمين العام للمجلس القاضي سهل حمزة خلال زيارته إلى المحكمة العليا إلى شرح من الأمين العام للمحكمة القاضي نبيل الأديمي حول سير العمل في دوائر المحكمة العليا. وخلال الزيارة طاف رئيس مجلس القضاء الأعلى بدوائر المحكمة وعقد اجتماعا مع قضاة المحكمة العليا، شارك فيه عبر تقنية الاتصال المرئي رئيس المحكمة العليا للجمهورية القاضي الدكتور علي الأعوش الذي ثمن زيارة رئيس المجلس لتلمس هموم القضاة وقدم شرحا على سير العمل والصعوبات التي تعترض أداء المحكمة والإجراءات والمعالجات المتخذة بشأنها. وأشاد القاضي محسن يحيى طالب بالإنجازات التي حققتها المحكمة العليا خلال العام القضائي 1446 للهجرة. أدانت بلادنا بأشد العبارات اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت محافظتي القنيطرة ودرعا في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وما رافقها من توغل عسكري طال مناطق عدة باعتبارها انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وحذرت الجمهورية اليمنية من أن استمرار هذه الاعتداءات وسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة من شأنه أن يفاقم حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة ويقوض فرص التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات، بما يستوجب تحركا دوليا عاجلا لوضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجددت تضامن بلادنا الكامل والثابت مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ودعمها لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها وانتهاك سيادتها ووحدة أراضيها. ترأس وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي اجتماعا عسكريا استثنائيا موسعا في محافظة مأرب، ضم رئيس هيئة الأركان العامة والمفتش العام ومساعدي وزير الدفاع ورؤساء الهيئات ومديري الدوائر العسكرية وقائدي المنطقتين العسكريتين 6 و7 وأركان حرب المنطقة العسكرية 3. وكرس الاجتماع لمناقشة المستجدات الميدانية ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج العسكرية والوقوف أمام المتغيرات المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأوضاع في اليمن، كما تطرق الاجتماع إلى أبرز التحديات والصعوبات واتخاذ المعالجات الكفيلة بتعزيز كفاءة الأداء والارتقاء بمستوى الجاهزية في مختلف التشكيلات والوحدات العسكرية. وأكد وزير الدفاع عن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز روح المسؤولية والانضباط العسكري والعمل بروح الفريق الواحد بما يضمن الارتقاء بمستوى الجاهزية القتالية والقدرات العملياتية للقوات المسلحة، مشددا على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الهيئات والدوائر والوحدات العسكرية لتحقيق أعلى درجات الكفاءة في تنفيذ المهام. إلى ذلك، تفقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي تفقد دائرة التصنيع العسكري بمحافظة مأرب، وذلك في إطار توجه قيادة وزارة الدفاع للاهتمام بتعزيز القدرات التصنيعية العسكرية. وخلال الزيارة استمع وزير الدفاع إلى شرح مفصل قدمه مدير دائرة التصنيع العسكري العميد حسين بن جلال، استعرض فيه أبرز ما أنجزته الدائرة من صناعات عسكرية شملت نماذج متنوعة من القناصات والصواريخ والقذائف والذخائر بمختلف أنواعها، إلى جانب تدريع الأطقم والآليات العسكرية. وأشاد الفريق العقيلي بالجهود التي تبذلها قيادة دائرة التصنيع العسكري ومنتسبيها وما حققوه من إنجازات نوعية أسهمت في تعزيز قدرات القوات المسلحة ورفضها بالأسلحة والذخائر. بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوم على هامش مؤتمر هامبورغ للاستدامة 2026